0: الكلية كانت بحر، كنت مستوى خمسة خمسة متعلمين من عند أبي من غير ما أقول يعلم على قوانين لا أعطينا كجربة أصلي لأفكاري مش عارفين كنت
1: بهذا رحمتك الواسعة وعصية كل شيء انك تحيي وتميت.
2: كلها انزلنا فيها قومي بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خالدون يا حفرة على الاعداء فياتيهم من رسول الله
3: وكانوا مجنون
4: غسل الموتى.
5: Die Toten waschen.
4: Laver les morts.
6: هي كاتوريتي هي من تعيلك هي الجهه

0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة.
1: الشعب وعملكم هذوما لزاتلات إكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان.
3: Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.